0: عني من التنارة سيقوي سخصوري بارة يا صلاحتي سيسا أقا قلت قنصة انت السيلة اي خرمبا نتصوي سرمبا تعصي تواسي عنكو ميدا مرد الواتو نوسي بيكا بلا بلا بارها بيكا تهرن نتا سولي اوي من زنبا الامسي اسكلي
1: نتقولي هانتا مارة on eukko mulla saara.